0: لماريا أماتا غاريتو، تأليف ماريا أماتا غاريتو ورشيد بن حاج، الأستاذة مقدمة الدروس المصورة دليلة حياوي، التدقيق اللغوي وإعداد النصوص دليلة حياوي هند عكي، إخراج رشيد بن حاج.
1: السلام عليكم أعزائي، أش خباركم؟ كيف دايرين؟ أيوة، تمارينكم صوبتهم؟ ما كانوش واعرين ياك؟ جوج كلمات في الفقرة اللي صوبناها مع بعضياتنا. وكيف ما قلت لكم، هانتوما بديتوا كتلقطوا في الجواهر ديال الكنز ديالكم وكتنضموا فيهم وحدة وبوحدة. إلا جات على خاطركم دابا كيف العادة نمشيو نشوفوا الصديق ديالكم عبد الحق، اشنو كتب واشنو دار واش كتبو مصحيح ولا غلط. واخا موافقين؟ ايوا يلا. السلام عليكم عبد الحق.
2: وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته.
1: ايوا ها حنا عاود جيناك بحشيشنا وريشنا كيف كيقولوا.
2: عاش ما تقوليش هذاك الشيء. الف مرحبا.
1: لا لا يخطك، التمارين ديالك صوبتيهم؟
2: الحمد لله.
1: ما تنساش راه الكلمات كانوا ديالك انت اللي اختاريتيهم.
2: ايوا والفضل كيرجع ليكم.
1: لا الفضل كيرجع الله من بعد الله سبحانه وتعالى للرغبه ديالك في التعلم، وهذا شيء في حد ذاته راه شيء جميل. على اي الفقره كانت كتبدا ب في وخلينا الفراغ ومن بعد كنلقاو التفاح و كاين فراغ اخر ومن بعد والنعناع.
2: نعم استاذ هو هذاك.
1: يعني قلنا ان التفاح و شي حاجه اخرى كتكون مع التفاح والنعناع كيكونوا في شي بلاصه، وهذيك البلاصه قلنا اشنا هي؟
2: قلنا هي التفاح و النعناع.
1: التفاح والنعناع، وقبل من النعناع كاينه كلمه اخرى.
2: شنو هي استاذ عفاك ذكريني عفاك؟
1: ايوا كانوا الكلمات ديالك.
2: ها اللي ديالي انا.
1: انت اللي كنتي اختاريتيهم.
2: اييه ايوا كانوا كلمات اخرين، كانوا بزاف من الكلمات.
1: اختاريتي جوج كانوا فاكهه.
2: جوج ديال الفاكهه متفق معك.
1: وكانت الكلمه الاخرى هي النعناع. ولكن قبل ما نوصلوا لهاد الكلمات هادو كاينه البلاصه اللي كنلقاو فيها هاد الكلمات، البلاصه اللي كنلقاو فيها هاد الحوايج ملي كنبغيو نشريو هاد الحوايج. ملي كنشريوهم
2: كنقلبوا في السوق.
1: كنشريوهم من السوق.
2: اييه الله يبارك فيكم.
1: ما عندي ما نسالك، ايوا كي كتبتي السوق؟
2: السوق كتبتو بجوج ديال الالف السوق وبالصاد
1: صاد
2: وبالواو. انا غنوريك وقولي هادي واش هو هذاك، نعاود نكتبها لك وسام مره اخرى. شوفي جوج نقطات سوق،
1: جوج نقط فوق القاف ما عندي ما نتسال
2: سوق.
1: ولكن انا سمعتك هنايا وشفت كانك كاتب صاد ماشي السين. هو السوق كيتسمى السوق، كتجي ديك السين اللي كتجي خفيفه، السين اللي كتكون جوج هلالات مقلوبين وكيشوفوا الفوق. ماشي الصاد، ما كنقولوش السوق، كنقولوا السوق.
2: السوق ماشي السوق.
1: السوق
2: مع الدارجه ديالنا.
1: واحد المساله عندك صحيحه، كون الصاد حرف شمسي ماشي حرف قمري، ولكن الكلمه هنايا راه خصها حرف السين. ها انت غنكتب انا قدامك هنايا وصحح. ا اللام ما غنطقهاش دونك ما ندير فوق منها والو. ها انت كندير الهلال الاول كيشوف الفوق والهلال الثاني جوج هلالات ملاصقين مع بعضياتهم. السوق غادي ندير شده فوق السين وما غاديش ندير الضمه لان كاينه او طويله هنايا كاينه الواو ديال المد. والقاف ديال اخر الكلمه من طبيعه الحال في السوق. ايوا دابا صحيتيها
2: السوق. هذا بعد بحال اللي كتبتي انت يا استاذ
1: السين.
2: هي هذيك بعدا
1: ما عندي ما نسلك. تبارك الله عليك.
2: واخا بارك الله فيك استاذ.
1: في السوق اش كنلقاو في السوق؟ التفاح.
2: نعم التفاح. نعم
1: والكلمه اللي كانت ناقصه هنايا هذه ديك الكلمه اللي كنتي كتبتي هذيك المره ونسيتي ليها الالف ديال وسط منها ديك الفاكهه اللي قلنا مذكوره في القران.
2: الزيتون.
1: لا الزيتون ماشي فاكهه.
2: هم
1: الخضر.
2: التين.
1: التين عندك صحيحه. التين مذكور في القران وفاكهه ولكن هذه فاكهه كتبدا بحرف الراء.
2: ايه صافي نعم صدق. ايوا هذاك راه عزيز علينا كلشي. كيقول لك حب الرمان بحال كيقولوا
1: حب الرمان.
2: حب الرمان حنا كنقول حب الرمان ولا حب الرمان.
1: الرمان.
2: نعم
1: التفاح والرمان.
2: الرمان.
1: هل الالف؟
2: الالف نعم.
1: هل اللام؟
2: اللام.
1: الراء والراء فوق منها ضمه. الميم ومعها الالف مدة. الرمان.
2: نو بالنون في الاخر ياك استاذ
1: بطبيعه الحال النون وفوق منها ضمه
2: حتى هي ما كتلصقش بحال هكذاك بحال
1: ما النون هي كتلاصق ولكن لان سبق منا هنايا الالف الالف حاكم عليها
2: اي صافي نعطيك الصحه هي هذيك اللي كنتي المره بارك الله فيك استاذ
1: شكرا العفو الله عاودتي
2: ياك هي هذيك هو هذيك
1: تبارك الله عليك
2: شكرا
1: استاذ. الرمان في السوق التفاح والرمان.
2: والرمان نعم.
1: دابا الدرس ديالنا ديال اليوم غيكون مراجعه ديال الحروف. كنا قسمنا الحروف لجوج ديال المجموعات حروف شمسيه وحروف قمريه. دابا غادي نطلبوا من الزميل ديالكم صديق ديالكم عبد الحق انه حتى هو يدير كيف كندير انا. غادي نقسموا. عبد الحق كتسمعني؟
2: حاضر استاذ.
1: غادي تقسم الورقه ديالك الصفحات الدفتر ديالك بحال هذا الشكل بحال كيف درت انا تقسمها من النص.
2: صافي استاذ قسمتها قاده
1: ما عندي ما نتسالك. هنايا كي ديك المره كنا درنا الحروف الشمسيه درنا رسمنا لهم شميشه.
2: شميشه ضاويه.
1: شميشه ضاويه يعني واحد الدواره.
2: ايه
1: ونديروا ليها الاشعه ديالها دايره بها هكايا منوره.

الجهة الأخرى عاود قبض القلم ديالك وحط هكا ودير واحد الدائرة مدورة عاود دير فيها بحال الا فيها هلال الوسط يعني ديال القمر.

هنا غادي نديرو في هذا النص نديرو الحروف، نديرو الحروف الشمسية، وهنايا نديرو الحروف

0: ليبرا، ليبرا كنقولوها بالدارجة أو بالفصحى كنقولو إبرتون،
1: إبرتون.
0: إبرتون. في نظرك إبرتون كتبدا باش من حرف؟
1: كتبدا بحرف الألف.
0: كتبدا بحرف الألف، ما عندي ما نتسالك. وحرف الألف في نظرك حرف شمسي ولا قمري؟
1: الألف شمسي ياك الأستاذ.
0: على الشمسي، حاول تزيد عليه آل الشمسية.
1: آل الشمسية، الإبرتو.
0: ولكن هنايا رد بالك، راك نطقتي اللام. الإبرتو
1: ماشي إبرتو،
0: ولا ملي كنطقوها كيكون اللي كتنطق القمرية،
1: هي
0: والحرف كيكون قمري بطبيعة الحال.
1: صافي عندك الصحة أستاذ. نعم
0: كاينة؟
1: أيوة.
0: وتقدر تكتب إبرتون، تقدر تكتبها في البلاصة ديال الحروف القمرية؟ تعرف تكتبها كلها؟
1: هي إلا كانت في الحروف القمرية نديرها في جهة القمر، يعني
0: نديرها في جهة
1: القمر،
0: المجموعة القمرية.
1: إيه
0: تكتبها؟
1: واخا بسم الله، نديرو الألف.
0: إيه
1: اللي وريتينا في الأول،
0: تحت منه الهمزة ما تنساهاش.
1: هي تحت منه هذيك الهمزة، هي
0: وتحت من الهمزة الكسرة. إبرتون،
1: إي إب
0: وند... إب
1: الباء ما تلصقش معاها
0: بطبيعة الحال، ما تلصقش لأن كاين الألف.
1: هذه الإب، إب وندير النقطة تحت منها.
0: أها، والسكون فوق الباء.
1: السكون فوق الإب.
0: را
1: را را
0: تون،
1: تو انت ما لاصقاش ياك
0: اسيدي بطبيعه الحال. والتاء هذه التاء كتكون مسدوده ومدوره، ومن بعد راحنا غادي نشوفوا علاش كنكتبوها هكا ياك.
1: ابرة تون،
0: ابرة تون.
1: شكرا استاذ. ابرة تون،
0: ابرة تون. ما عندي ما
1: هي ليبرا،
0: هي ليبرا.
1: اه صافي.
0: الكلمه الثانيه بحرف الباء.
1: الباء، الباء.
0: برتقال، برتقال. في نظرك الا زدنا ليه الالف واللام معاش من المجموعه غيمشي.
1: برتقال، البرتقال.
0: تبارك الله عليك.
1: اذا
0: اش من المجموعه؟
1: هو دابا برتقالون، غادي يمشي في جهه ديال الشمس.
0: لا، في الجهه ديال القمر، لان حاولت نطق الكلمه.
1: البرتقال، البرتقال. نعم
0: البرتقال، نطقتي الالف ونطقتي اللام.
1: نعم القمر. يا نعم
0: ايوا، كتب برتقال في الجهه ديال القمر.
1: بر با ورا.
0: اها
1: نقطه. بر
0: بر
1: بور
0: تو
1: تو تو والقاف.
0: اها قا
1: مجبدة هي.
0: اها
1: بور تو قا
0: لو برتقال،
1: لون بالنون في الاخر.
0: لا تلوين.
1: برتقال، برتقال، برتقال،
0: برتقال. التلوين ديال
1: برتقال. نعم برتقال، كتجيني ديك النون بحال لا برتقال.
0: برتقال،
1: برتو تقا لون،
0: برتقال.
1: نعم استاذ،
0: ما عندي ما نتسالك. الحرف الثالث كان حرف اش من حرف؟
1: الحرف الثالث كان الف والباء والتاء.
0: حرف التاء.
1: تاء. نعم
0: ايه، هذيك الفاكهة اللذيذة اللي كتنبت عندنا في العرايش وفي المنطقة دكادير، اللي كتمشي غير مع الأرض.
1: إيه وكاين حتى في الغابة كيقول توت.
0: التوت، توت الأرض.
1: توت الأرض، هاي توت الأرض.
0: توتون،
1: توتون،
0: توتون،
1: توتون. نعم
0: توتون، زيد حاول تزيد عليه ال عبد الحق.
1: توتون، التوتو.
0: انتبه مزيان، عاود
1: توتون.

0: 조촌 조조 조촌
1: 조촌
0: 아아아조조
1: 아조조
0: 아조조
1: 아조조
0: 맞아 레슨 코시 아트 펜사
1: 아조조 حتى في الدارجه كنقولوا ليه التوت
0: توت نعم
1: التوت ما كنقولوا ليهش التوت
0: التوت
1: ماشي بحال كنقولوا ليه الليبرا الابره
0: نعم
1: كنطقوا التوت
0: توت
1: يعني كننقزوا من الالف نمشيو مباشره للتاء
0: نعم
1: التوتو في نظرك هاد الكلمه ديال التوت اللي كتبدا بحرف التاء في نظرك ماش من مجموعه غتمشي تمشي المجموعه ديال الحروف الشمسيه ولا المجموعه ديال الحروف القمريه
0: وهادي كان هادي تمشي في الشمسيه
1: ما عندي ما نساك تبارك الله عليك
0: شكرا استاذه
1: يلا كتب حاول تكتب توتون
0: تو تون تو تون
1: توتون
0: توتون تو تون
1: توتون
0: توتون
1: ودابا انا كنعطيك الكلمات واخا انت درتي التجربه ديالهم ديال الصوت ديال ال القمريه وال الشمسيه كنعطيهم لك كلمات بلاش لان غيكون هذا هو التمرين ديالك وديال الاصدقاء ديالك
0: نعم
1: اللي غادي ديروه ان شاء الله في النهايه ديال الحلقه واخا
0: حاضر
1: يلا نكملوا الحرف الاخر اللي دائما من العائله ديال الفلوكه ولكن كيقبض ثلاثه ديال النقاط الفوق هو حرف عبد الحق هذاك الحرف اللي كنا حنا في الدارجه ديالنا ما كنطقوهش
0: تو تو
1: الثاء
0: الثاء
1: حرف الثاء
0: الثاء نعم.
1: ما عندي ما نسال حرف الثاء
0: الثاء نعم.
1: كلمه كتبدا بحرف الثاء شفناها جميع كانت الثوم ثوم
0: ثوم هي الثومة
1: هي الثومة
0: نعم
1: ثوم ثومون عبد الحق الا زدتي عليها الالف واللام كيف غتولي
0: ثومون الالف واللام تولي توام
1: لا
0: نعم.
1: لا لزدتي الالف واللام في الاول ديال الكلمه
0: في الاول عفوا تو تومو
1: الثوم الثوم
0: الثوم
1: الثوم
0: الثوم الثوم نعم
1: يلا حاول تكتبها الثوم
0: الثوم
1: حاول تكتب لي الكلمة فينا بلاصة خصك تشوفها فينا بلاصة كتشوفها خصها تمشي واش مع المجموعة ديال الشمس ولا المجموعة ديال القمر
0: لا تمشي تاني مع المجموعة ديال الشمس وقليك
1: ما عندي ما نتسالك لأن منين نطقتيها نطقتي الثوم
0: الثوم
1: ودابا غادي تكتب لي ثومون بلاش بلا ألف ولام
0: حاضر
1: أستاذ لأن من بعد غادي تكتبها الراسك
0: تاو تاو ثومون
1: ثومون
0: ثومون
1: الحرف الاخر كان حرف الجيم
0: نعم حرف الجيم
1: وحرف الجيم شفنا حويجه ديالو جزرون هذاك اللي انا عاقله قلتي لي ان الحاجه عندكم في الدار كتقول راه مزيان الجزر يقوي النظر
0: ايه جزر يقوي النظر
1: جزرون
0: جزرون الله يطول عمرك
1: جزرون حاول تزيد عليها الالف واللام وحاول تنطقها
0: جزرون الجزرو
1: الجزرو ما عندي ما نسالك
0: نعم
1: ايوا دابا هاد جزرون فين غادي نحطوهم عينا مجموعه مجموعه قمريه ولا مجموعه شمسيه
0: جزرون ال او تيمين تقول ال القمر
1: ال بحال القمر ما عندي ما نسالك كتبها مع مجموعه القمر كتب جزرون بوحدها مع مجموعه القمر
0: جزرون
1: جزرون
0: جا زا رون شا زا رون
1: تبارك الله عليك
0: شكرا استاذ
1: الحرف الاخر الى قبضنا هذيك الجيم وحيدنا ليها النقطه خليناها بلا نقطه اش غادي تولي عبد الحق
0: غتولي الحا
1: غتولي الحا ما عندي ما نتسالك والحا كاينه في سميتك عبد الحق الحارة كاينة في سميتك
0: الله يبارك فيك هادي
1: حويجة كنشربوها مع الصباح وكنشربوها حتى في

0: العشية سوا بوحدها سوا مع القهوة، وبغيت أعزائي هنا بغيت نفتح واحد كي كيقولوا واحد القوسين. مني كنقول لكم سوا راه ماشي كنكون كنطقها بالفرنسية كيف كيقولوا سوا، ولكن رانا كنقول سواء، يعني بحال كنقولوا سواء. سواء راها باللغة العربية الفصحى، غير انا ما كنطقش لها الهمزة بحال كي كنطقوا وفاء رجاء. كنسميو ولادنا وبناتنا كنسميوهم رجاء وفاء لمياء، ولكن كنطقوا وفاء رجاء لمياء وما كنطقوش الهمزة، ولكن كنكتبوها على اي. غير باش نشرح لكم هذه، ملي كنقولوا سواء ولا كنقولوا سوا راها كتكون كتعني سواء، ماشي كتكون بالفرنسية كتعني سوا. على اي كنت كنقول ان كاينه واحد الحاجه كنشربوها دائما مع القهوه ديالنا في الصباح وحتى في العشيه، وكنديروها حتى في العصير ديالنا. اشنا هي؟
1: هادي معروفه، هادي عرفتي اش كيقولوا عندنا في مراكش؟ كيقولوا نهارك حليب.
0: نهارك حليب.
1: نهارك حليب.
0: نهارك حليب.
1: ها شو اللي كيقولوا؟
0: يعني
1: ياك بعدا
0: نهارك حليب، يعني لانه رمز ديال الصفاء.
1: نعم.
0: وديال النقاء.
1: ياك بعدا مثلا.
0: ما عندي ما نتسالك.
1: شكرا.
0: حليبون.
1: حليبون.
0: حليبون، الا حاولتي تزيد ليها الالف واللام كيف غتنطقها؟
1: حليبون. الحليب. ياك
0: صح. الحليب، تبارك الله عليك.
1: الحليب.
0: الحليب هنايا في نظرك فين غادي نكتبوها؟ مع اين مجموعه؟
1: ايوا دابا الحليب بيض والقمر في الليل ونديرو كابوتشينو بحال اللي كيقولوا
0: الايطاليين.
1: الايطاليين ياك بعدا.
0: يعني خصنا نكتبوها مع المجموعه ديال القمر.
1: مع القمر.
0: ما عندي ما نتسالك، تبارك الله عليك.
1: سمح لي الا كتت عليك شويه، جاتني
0: واحد الفكره. الله اودي الله اودي.
1: نديرو
0: حليب.
1: حليب.
0: وهانت وانتبه مزيان. ح لي بون. ح راه الدات غير فتحه.
1: ح لي
0: لام راه غادي تدي اي طويله، ديك الياء ديال الجر، الياء ممدوده، جرات الصوت ديال اي. حالي بون. والباء ديال نهايه الكلمه بطبيعه الحال.
1: حالي بون. نعم.
0: حالي بون. الا قبضنا هذيك الحا ودرنا لها النقطه الفوق اش كتولي؟
1: الحا بالنقطه. قلنا ملي كنديروا فيها النقطه من التحت كتقول جي جا جيم.
0: إيه تبارك الله عليك.
1: ملي كنحيدوا لها النقطه كنقول لها ح.
0: إيه.
1: والثالثه ملي كنديروا لها النقطه من الفوق كتولي خا.
0: تبارك الله عليك.
1: نعم.
0: تقدر هاد المره انت اللي تعطيني حويجه كتبدا بالخا، حاجه راه عندنا حنايا كناكلوها الا ما كانت حاضره معانا في الطبله المغربيه ما كاين شيء.
1: اللي كتبدا بالخا.
0: إيه.
1: ماكله
0: كناكلوها، كتلقاه في الفطور، كتلقاه في الغداء، كتلقاه في العشاء. مخطي الا كان كسكسو ولا لا كانت تريد ما كنديروهش.
1: ايوا بزاف كاين ديال اللي بادين بالخا. في الشلاضه كنديروا الخل، وفي الماكله
0: باش كناكلوا الماكله ديالنا باش كناكلوها.
1: كاين الخروف كنديروه في
0: الماكلة. الخروف كناكلوه، ولكن باش كناكلوا الخروف؟
1: الخبز.
0: الخبز.
1: الخبز.
0: ما عندي ما
1: صافي. نعم. الخبز.
0: الخبز.
1: نعم.
0: الخبز بالفصحى كيتسمى خبزون.
1: خبزون.
0: خبزون. هاد خبزون الا زدتي عليها الالف واللام.
1: خبزون. الخبزو.
0: الخبزو.
1: الخبز.
0: ما عندي ما نتسالك، انت هانت هنايا نطقتي الالف ونطقتي اللام. يعني ال اش من ال هادي؟
1: ملي كنقولوا ال نطلعوا الفوق كنقولوا ال القمر.
0: ال القمر، تبارك الله عليك.
1: هي هذيك استاذ.
0: هي هذيك. لا ما عندي ما نتسالك، ودابا حاولت تكتب لي خبزون.
1: خبزون.
0: تكتبها في المجموعه ديال القمر كيف ما قلتي.
1: خو ب زون.
0: تبارك الله عليك.
1: خبزون.

0: الحرف الاخر عبد الحق اللي كيجي تبع الترتيب هو حرف الدال. اشنا هي هذيك الحويجه اللي كيلبسوا النساء كيديروا في يديهم عندنا حنايا؟
1: ايوا العائلات معروفين بالنقره وبالذهب.
0: ايوا هي النقره بالذهب، ولكن في يديهم كيلبسوها كتكون هنا في يديهم، ماشي الخواتم انما كيتلبس، كيكون مدور وكيتلبس اما كي قلتي فضه ولا ذهب.
1: اه الدبليج.
0: الدبليج.
1: الدبليج
0: ولكن بالفصحى شنو سميتو؟
1: ايوا سيدا
0: ما عقلتيش.
1: ما صار قلتي لي دبليج وصافي، هذا هو اللي عقلت عليه، ما عقلتش مزيان.
0: الدبليج كيتسمى بالدارجه، بالفصحى كنا شفنا في الاول قلنا دوم لو جون.
1: اه دوم لو جون.
0: دوم لو جون في بلاصه هذيك الدبليج كيولي الدمليج بحال الا بغيتي. دوم لو جون.
1: دوم لو جون. اي الله يفكرك فيه.
0: الله يفكرنا يفكرك في الشهاده. دوم لو جون، حاول تزيد عليها عبد الحق الالف واللام.
1: دوم لو جون. الدوم لو جون.
0: تبارك الله عليك.
1: الله يطول عمرك.
0: هنايا نقصتي من الالف، نطقتي الالف ونقصتي مباشره للدال. الدوم لو جون. لا لم ما تنطقاتش كاينه؟
1: لا ما تنطقاتش قلتي لي.
0: اذا هاد الكلمه في نظرك فين غادي نحطوها؟
1: دوم لو جون. الدوم لو جون نحطها في الشمسيه.
0: تحطها في المجموعه الشمسيه. ما الشمسية. عندي ما نسالك تبارك الله عليك. تقدر تكتب دوم لو جون.
1: دوم لو جون.
0: دو دال غادي فوق منها ضمه.
1: منها ضمه.
0: غادي تخلي شويه الفراغ ودير الميم لان الدال قلنا ما كتلاصقش على اليسر.
1: دوم.
0: دوم.
1: ومشي مع السطر دائما.
0: وتمشي دائما مع السطر. دير اللام ديال وسط الكلمه.
1: لام.
0: دوم لو.
1: لو. او.
0: والجيم ديال اخر الكلمه. يعني بحال هذيك الشكل ديال العين.
1: دوم.
0: لو.
1: لو
0: جون. وتحت منه هلال كبير تحت سطر
1: جون
0: وفي وسط منه نقطة.
1: دوم لو جون.
0: دوم لو جون. ما عندي
1: ياك. هذيك أستاذة
0: تبارك الله عليك.
1: شكرا.
0: ملي كنعصرو الزيتون اش كيعطينا؟
1: ملي كنعصرو الزيتون كيعطينا الزيت.
0: كيعطينا الزيت.
1: الزيت هنا.
0: وبالفصحى شنو سميتها؟ كنا شفنا هذيك المرة.
1: زيتون.
0: زيتون.
1: اه زيتون.
0: زيتون حيت بالدارجة كنقولوا زيت. ولكن بالفصحى كنقولوا زيت.
1: زيتون.
0: زيتون.
1: زيتون نعم.
0: زيتون. دابا ما بقيناش غاديين بالترتيب ديال الحروف، غادي نبداو ننقزوا هكا وهكا باش لأن الوقت ما غاديش يكفينا.
1: واخا
0: زيتون. زيتون هنايا كتبدا بحرف الزاي. ياك؟
1: نعم الزيت.
0: إلا زدنا عليه ألف واللام شنو غيولي؟
1: ألف واللام زيتون. الزيتون.
0: زيتون. الزيتون. ما عندي ما نتسالك.
1: نعم.
0: الزيتون. هنايا نطقتي الألف ولكن لما نطقتيهاش ياك؟
1: لا ما نطقتهاش.
0: إذا ما هي مجموعة غادي ديرها؟
1: زيتون. عندنا مع المجموعة ديال القمرية لا. الشمسية.
0: مع المجموعة الشمسية. ما عندي ما نتسالك تبارك الله عليك.
1: طول
0: يلا حاول تكتب زيتون.
1: زيتون. زي. ز.
0: الزاي غتكتبها بوحدها، دير الفوق منها فتحة.
1: زي.
0: ومن بعد تخلي فراغ، غادي دير ليا، ليا فوق منها سكون. واليوم طبيعة الحال جوج نقاط لتحت.
1: ايه هي هذيك صافي. زي
0: تون.
1: تون.
0: والتاء مبسوطة الفوق.
1: جوج نقاط الفوق.
0: وجوج نقاط الفوق.
1: مبسوطة يعني مفتوحة.
0: سي هي التاء.
1: ما نديروهاش مسدودة.
0: التاء ملي سي التاء ملي كتكون ديال نهاية الكلمة.
1: كتكون مفتوحة. الله يفتح لينا وعليكم صافي.
0: امين يا ربي. زيتون. التاء ديال نهاية الكلمة بحال التاء ديال توتون وفوق منها جوج ديال الضمات. زيتون.
1: جوج ضمات. شكرا أستاذة.
0: عبد الحق قلتي لي زيد عليك البحر.
1: بزاف.
0: أش كدير كت في البحر؟ واش كيعجبك تعوم ولا كيعجبك تصيد؟

0: وفي الحقيقة بجوج
1: بجوج
0: بجوج اللي والو صافي.
1: ايوا واش كتصيد في البحر؟
0: في البحر لكن صيدوا الحوت.
1: الحوت، ولكن اش قلنا سميتو بالفصحى؟ حيت قلنا لان الحوت بالفصحى هو غير واحد النوع من السمك.
0: نعم،
1: داك السمك الكبير
0: إيه؟
1: اللي كنقول لها لا بالين راه هي الحوت.
0: نعم،
1: ولكن حنا كنقولوا بالدارجه الحوت كنعيطوها لكل شيء.
0: نعم،
1: ولكن الحوت راه غير نوع واحد من السمك.
0: السمك، نعم، اي السمك.
1: اذن الحوت بالفصحى سميتو
0: السمك،
1: سمك. وكيف قلتي دابا انت السمك، يعني انت راسك درتي ليها ال،
0: اي
1: حاولت نطقع عاود من جديد كيف قلتي؟
0: قلتيها لي واحد المره وعقلت عليها.
1: يلا
0: قلتي لي قلت لك قلتي لي السمك، السمك،
1: السمك.
0: انا باقي كنتفكر
1: غتنطق أ ولا ما تنطقهاش؟ السمك،
0: السمك، نعم.
1: اذا في نظرك سمك، وبعد سمك راه بالسين ماشي بالصاد، عندك تكتبها لي بحال السوق.
0: لا صافي يا سادة.
1: سمك فين غادي ديرها في نظرك؟
0: سمك حتى هي نديرها في الشمسية،
1: في الحروف الشمسية. ما عندي ما نتسالك تبارك الله عليك. شحال تقدر تكتبها؟
0: واخا سيدة.
1: سمك
0: س
1: ما
0: س بالسين،
1: السين ديال أول الكلمة
0: والماء
1: معها غير فتحة،
0: والكاف
1: والميم ديال وسط الكلمة ومعها غير فتحة، والكاف ديال نهاية الكلمة يعني غادي تكون مفتوحة بحال اللام ولكن فوق السطر عريضة شوية مجرورة، وفوسط منها بحال هذيك الهمزة، ديك العمامة ديال الهمزة.
0: س ما كون،
1: س ما كون.
0: شكرا سيدة.
1: شكرا لك، الله عاودتي.
0: شكرا.
1: الكلمة الأخرى،
0: نعم سيدة،
1: اش هذيك اللي من وراك؟
0: هذه اللي من ورايا
1: اللي دخل منها النور ديال الشمس.
0: ايوا كل واحد شنو كيسميها، شي كيسميها الشرجام، شي كيقولها الطاقه، شي كيقولها ملي كيدخل الهواء ياك بعدا والشمس،
1: ملي كيدخل الهواء ملي كيدخل الشمس.
0: لكن واحد المره قلتي لي سميتها بلاتي نافذه.
1: سميتها
0: نافذه،
1: نافذه،
0: نافذه،
1: نافذه. ما عندي ما نتسالك سميتها نافذة وكنقولوا لها حتى شباك ياك؟
0: نعم.
1: ودابا اختار وحده فيهم، دير ليها الالف واللام، نختاروا الكلمه ديالك. نافذة،
0: نافذة،
1: ايه
0: هما بحال بحال
1: بحال بحال بحال نافذة بحال شباك.
0: نافذة،
1: نافذة،
0: نعم،
1: نافذة. حاول دير ليها الالف واللام.
0: نافذة، النافذة،
1: النافذة،
0: النافذة،
1: النافذة،
0: نافذة.
1: هنايا كيف نطقتي الالف واللام؟
0: النافذة
1: يعني نطقتي غير،
0: ما نطقش بلاك التاء الجوج، غير الاول
1: نطقتي، غير الاول نطقتي، غير الالف ما نطقتيش اللام.
0: الالف ما نطقتش اللام.
1: اذا في نظرك هاد النافذة والحرف ديال النون حرف شمسي ولا قمري؟
0: قلتي لي ما نطقش بالحرف الثاني، راه شمسي،
1: حرف شمسي. ما عندي ما نتسالك، تقدر تحاول تكتبها هذه الكلمه ديال النافذه.
0: بسم الله،
1: يلا
0: مرحبا.
1: نا
0: نا
1: غادي دير النون، النون ياك بحال بحال الباء، ولكن فين كاينه النقطه؟
0: الفوق.
1: ما عندي ما نتسالك.
0: نا
1: نا يعني هنايا ما غنديروش الفتحه، انما كاينه الا طويله، كاينه الالف مده.
0: نا
1: نا
0: في،
1: في هنايا كاينه الفاء، من طبيعه الحال الفاء ما ملاصقاش مع الالف لان الالف قلنا ما كيتلاصقش على اليسار.
0: نعم.
1: والفاء هنايا تحت منها كسره. نا في
0: ذا
1: ذا
0: ذا
1: ذا
0: ذا تون
1: تون. هنايا الذال، الذال بالنقطه. عبد الحق دار واحد الغلط، شكلش كامله الكلمه ديال ابره تون. نتوما ما غديروش بحالو، غادي تشكلوها كامله. وحتى كلمه ثومون،
0: نعم صدق، نافذتون.
1: ما عندي ما نتسالك عبد الحق، عرفت راك عييتك.
0: لا لا حاشا، لا لا تعب تعبك كله ان شاء الله بالنسبه لنا الراحه.
1: ولكن راه في الله يخطيك، ولكن راه في المصلحه ديالكم مجموعين.
0: الله يبارك فيك.
1: اعزائي، دابا شفتوا الكلمات اللي كتب عبد الحق، انا ماذا بيا لو تقدروا انتم تنقلوا منهم وحده ولا زوج تحاولوا تقلدوه، وهاد الكلمات راكم غادي تلقاوهم في الكتاب ديالكم. الا حاولتوا تكتبوا منهم وحدين وديروا بحال كيدار هو، النص ديال الصفحه فيه الشمس والنص فيه القمر، وتحاولوا تزيدوا الال المناسبه، ال القمريه، الحروف القمريه، يعني غادي تضيفوها الكلمه، غادي تنقصوا اللي خصو يتنقص، وما نقول لكمش شنو لانني قلتها شحال من مره. وال الشمسيه غتزيدوها الكلمات الشمسيه، وغادي تنقصوا اش اللي خصو يتنقص، وغادي تزيدوا اش اللي خصو يتزاد. قلنا الشمسيه هي اللي كتنقزوا من الالف كنجيو للحرف هنا مباشره. هنايا خليت لكم بلاصه الحرف الاولاني، غادي تزيدوا ليه الحاجه اللي خصها تزاد، وغتنقصوا الحاجه اللي خصها تنقص. القمريه غتدخلوها على الكلمات اللي كلمات كتبدا بحروف قمريه، وفي الاخر غادي تنقصوا اللي خصو يتنقص، لان القمريه ما كنزيدو والو كنقصوا، ولكن الشمسيه كنقصوا حويجه من الاخر الكلمه وكنزيدو حاجه في الاول ديالها. وهاد الحويجات اللي كنقصوا واللي كنزيدو هما اللي بغيت ان شاء الله نلقاهم عندكم موجودين وكاملين في الحلقه الجايه، ماشي غير عندكم بوحدكم، عندكم وعند الصديق ديالكم عبد الحق. كي كنقولوا ساعة الحباب دايما دغيا كدوز، ما سخيتش بكم، ونتمنوا تكونوا حتى نتوما ما سخيتوش بيا وما سخيتوش بالصديق ديالكم عبد الحق. ولكن ما عندنا دابا في يدنا كي كيقولوا الا اننا نودعكم على امان اننا نتلاقاو بكم ان شاء الله في الحلقه الجايه. فاليكم تحياتي.
2: الاعتماد لأول مرة على تقنية سكوند لايف كأسلوب تعليمي وبيداغوجي، فكرة ماريا أماتا غاريتو، تصميم وتنفيذ ميكالاكيس بيلافاكيس بالتعاون مع سيلفيا بوناتشيني، ماسيميليانو ليبوليس مارتوتشي، كيارا سيبيدي، المتعلم عبد الحق بوشوا، تصوير أنطونيو بنيديتو، ألفريدو كونفيسوري، ستيفانيا أكوليني، مونتاج حكيم أبو جليلة، جرافيك خليل خليل، كريستيانا رولا، تقني فيديو فيروتشو لومبرتي، جادة دانجلي. الاستشارة بخصوص اللغة العربية دنيا أبو رشيد باديني. الاستشارة التعليمية ماريا كاتريكالا. ترجمة النصوص أنجيلا لانغوني، لطيف السعدي. مسؤول العلاقات بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ونتونو بإيطاليا، محسن بوداغا. إدارة البرنامج إيمانويلا ماريا مافرولا، بالتعاون مع قطاع محاربة الأمية والتربية غير النظامية بالمغرب، الحبيب نادر، محمد سكناوي، ابن بوعزاء محي الدين، حسن طويل. وزارة الشؤون الخارجية، إدارة التعاون للتنمية بإيطاليا، فاليريا ماتساكاني. مكتب التعاون للتنمية بالسفارة الإيطالية بالرباط سيرجيو بالاديني. نتقدم بالشكر إلى معالي السفير تجدين بادو سفير المملكة المغربية بإيطاليا، معالي السفير أمبرتو لوكيزي بالي سفير إيطاليا بالمغرب. إنتاج سنة 2008.
3: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.